0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: خليق فانو دار واش هما كشورون تيمانج وري رسكلانج إكلانج ألونج ترين إرادة كربا ألاك رزق تنواس كدبته أدي إكلانج إرادة كربا ألاك رزق دات كربته أدي تيابا ميهم ekalange maguga heda kuri komme echchaka ekalange ege badalu devvate adi ekalange rizqo devva emme he raskalange.

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي: إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون. إهن كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بكمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍ය ගඩු දිවහිරාජ්‍ය ගඩුන් තිංගඩි තිරිස් අමිනිටු ගමිගෙනස් දෙනේ මෙත්ගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගෙදවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

أتلقون إليهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

0: من الحق يخرجون من الحق
1: إلى الحق حاء
0: من الحق يخرجون
1: الرسل من الحق يخرجون خاج سكون كيف هالتالة
0: من الحق
1: من الحق باقي أدو يتعلم
0: من الحق

0: الصدقات يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم.
1: أدي أتم فشان كيابل.

0: أخفيتم وما أعلنتم أع إتاجا همزة أبا فيدين عين سكون أعلم أعلم
1: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

0: لن تنفعكم أرحامكم
1: راسكم فريهم كله
0: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
1: إما نقول شذينا كيابلا تيم ونا تنفشين دمجا سيما إنيم آية أنا كفشين كيابلا لن تنفعكم
0: أرحامكم ولا أولادكم

0: لَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
1: وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ غَيْنُ سُكُنِي فَحَتَّ دَوَانِ

0: شيء.
1: نهار متانغا لأبيه لا أستغفرن لك. غين سكون قلنا ندو كل ليفا. إكن إيجو تين إيواني. غين سكون كوريجي أتي تاعي أبا فيلي. أبا فيلي فوري هم نواكم غوانا ما. فهات غو قلنا فيلي سكون فوري هم نوان. إهم فيما إتاعي إيونا أبا فيلي رنغالن. أنغا هلوافا مخرج هلوافا دين. غين سكون ميداني.
2: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن.

0: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: أمرا غلو فاطمة تالي سورة فشان كيابلا.

ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

مسوم في داول مسلف ذاك ميت البرنامج كم نستني سورة المنتهينا كي بنايات فشكين سورة كي خبنايات كي نيلا برنامج بارو دارورونا كي فاطمة شابينا فاطمة علديدي سيما آدم أدي شزلين أحمد في داول نانجو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشيلي أروان محمد رميز مصوفم في الأول مثل سلاك دينغون البروغرام كيف بدل مغميد قميها حساب مباكولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فو دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بہ گہمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: يكون فنان قاعدة إبراهيم
1: رافية
0: رميزة بارر رنگلو إنجا رافية قاعدو إيبوني مي لاو كيا فنانو نجي تيرين إبراهيم ميمي كامداني كون فنانة
1: لاو كيا
0: آد
1: لاو كيا مور كينا كودين ودي كدو لاو كيا
0: رأي إيكو تا واكي حاسة فرا تيرنة دو ايه ميمي لاو حاسة كولاني كون فرا تكاك إبراهيم
1: ni
0: la venga de nos ponemos no dimos con la mamita todo está rolando de baila ah mi
1: show
0: mihan migadige sama kakkanta tibeni kudi
1: migadige sama warangama awadi neti
0: ke kumu gavle ni da
1: narama kommere gos komme sechche hadala ana bola bola me unna
0: warang
1: iwa gine tiule kudi ben e
0: ah ehem bi masale ne e kakka de mi hunna mi hasa kollani hem bi mai nge ah
1: de kriena
0: ah lasno ko hem bi ma ah lasno ko ibrahim ge lave ko kure dan warang ufavez badalu ima ufavere kan ede
1: Ah,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

جملة مانيكي كوباكن دينغا توما علمي نور كي دنغنا پروغام كو بداني الحياة ديريهورون ادي الموت مارون مي دي كلمايا نواتا دي لفظة ميا إسابن پروغام نيما فمي وكواني إن شاء الله علمي نور كي دنغنا پروغاما اكو بدلو من أميد كرمون پروغامو فدياليه علمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.